يوم الثور وحيد خمس إسرائيل بعجل عوز من قريب نمر ومين يشبه ربا ببرا يعلم عم يا ميت براه.

الطاب نسوه مش باش وانت كنت في لاتين وقيتوني يفني تارين شو باش ماي سمن اوتي طوا سمن اوتي شوا سمن اوتي رحم دروس نومي بوشو دروس نومي كلمو كتانو يزبتانو بني حمتانو بيرو غيز رحين تسكر بيرو غيز رحين تسكر كل الزكرة تسكر كل الزكرة تسكر ربيت ربيني فاتت بيرتا اتانو علينو بعيد وعم نهزوت علينو أذينو علينو غرقينو

الدلين وسير على سيد الشروي بسرور وسير على تومي بالمنور وسير على يوكي شدان وسير على جمول حدا وسير على تنخل شبيط نبار شروحا وسير على خبر المعنين وسير على يوشعينو يوشعينو بعدين هيا بخلو ويوم بتخلاتينو بتخلاتينو عن العنية عن العاشقة عن الكبير الباب عن شفني داتا عن الكفير وحاك عن الأولاد بينو بحاجة

ذبحت نحاس بشطين يشوع بجلجا بارما حسنين بابن صفار بيشنا وبر بيروشالاين يوم بهارت كرمين عميري شعبي ريحون عسكي يوم بحر وتون عميري عيها الدغا عميري شايف عزرا دمرت النورا يا خلتا عميري قبل يا ريابتا عميري خبر سب شوشان الديرا عميري عزرا بقولا ويحوني بمعقان سبني كيف حسيدين وثمين ذو بخوة الدين دار رحمنا علينا رحمنا شديد رحمنا برا رحمنا رحمنا رحمنا نرجو شيئتنا عقل سيد أخو أخانا فرزاق ابن أبي شمك ربا ذكروا لفنيك وشحا I mean,